لكن أباها آن يحذرها من مغبة حلول 7 سنين عجاف عشتار تعيده بإطعام البشرية. الآلهة تطلق ثورا سماويا يهبط إلى الأرض فيقضي بأنفاسه النارية على مئات الناس. أنكيدو يشتم عشتار يمسك بالثور وبين السنام والقرنين ينفذ الصديقان السيف يقتلان ثور السماء وذبيحة لشمش يقدمانه.